وكفى بالله شهيدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم